0: الناس تمكوا فافي
1: نيفان سيا تام زونا فوم باريت مولانا سونسان تينين نامبريستا أفتي مينيستير سيا تونيس مشاركار سيا تونغانيم لابان تانان سيا نام فارير وي راتم بريستا ناريو مكاتي تشمازو نيو ناريو تينين نيشي سرارا ينينا ايزاني نيفان سيرا فامياس فول ديما ناتشرو عريف ميوتو ناندالاني نو ايزيان مياتشو نياتيتي ايزا سان فاندايشا نيانايشا مزاي ريشا ريشريو ريوني مامير لا فاتي مانارغا نان هان نوان نارزو تشيسوني
2: ستو تفتونا فاميزا تين تومبوزو وزمايوفا ساواتاتينا يامباريو زانيا سوفيرا سي ريشوفيرا تاول زي ريوا ميس فاتي مانزانا كان ترايرا يافكو تين ساواتان باتي تاكينا زانتو باتي ريوا نام مومبا ناي Aiza, le fa na pina nai. Eva tap, eva tu sem confinement zoa. Pani eva sembola tsana rayan de is. Tem batu kun tsiri eva na kai ksan mumba nai. Aiza, sema bil ma de manzana. Nenaya, ne wan na ruan te tavan na ruan, wan na rapitsu te tavan na rapitsu.

0: بلاستم كفافي.
1: خاجم باسير تيرينين أزادمين ليستمو يتم بريتنا مانديان جوان زادا دفانيين ليست سيدا واتمايش مانو زون زي مانكيتيا كتن نتو
2: بزاكا ساتاف نغا مانيلو إن زان ماتتكي وطان دفافيتي فانسيس مصابة وازي مصابة في كيليا تو يعني رانا بفنة بكي سينيس دي فمانا نفير فا ديو بيلتان يعني ونانمانا مناز نواريند نواتران زيزاتي زي مسلا فرانغان زيدي ومسلا فرانغان زي ما نواريند ميراكم يكيس كيب
3: ما ميسكي سيالي وطاكتان كاليز تيس فلامان نمانوكا نفا ماستوكوني سيكيلا نانا نايرات تينا تيس ريند نلوبا نكيس تيامبون تيراسوتون تيل تيلوال للانس ركيند ريند سانفي Yeti sini ni namit. Fa magina le fete, magin.
4: Wa mana sakaf kaf ke se ma fal ni kis ku se te sai. Au kinta vana dia ma sane po ma ma pia fa ke la ku se ne. E no ksu si sara ma ko ma to. Sai ni as pa sa. E sai ma ron ro fa. Ma ti ti te na tuk ta no ya fa tsu ma ro ko kan jo re te so de ye o tuk ta ni an ma ma fal ni kis. Temra tsu a malakas re et na te ona te so Areta zora temra sumba aita fafna reta namnia tembo trato tono tsigenger na tsy dia mena fa
5: e fanomanana ny nombrokolo tsanol sezolo gotana ndafana andrana fa itako na satria no ny arapasalamana arapamena pasalamana zany raha fitsiriko anazy ohatra ny samby manao izay mahasoa ny fiainana fa fantatra ihany hoe fazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena Madagasikara aloha tena hita taratra fa tena malio tena Madagasikara ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo ny manao fety a dia manomana sakafo be dia be zao ny fianakaviana tsy ny ariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafy an'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendra ny tena mahaliana ny zaza dia hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokotany ihany zany izy manao ifarapara ny fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena Madagasikara.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.